بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ والناصر الحق بالحق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي نيجي لتفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

إياكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوان أخوات مسلمين مسلمات طلاب طالبات jin dan manusia yang sedang-sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit, di celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, godaan hawa nafsu, na'udzubillahi min dalik, di atas batang as-siratil mustaqim bihadir rahmanir rahim, dalam perjalanan menuju syurga Allah, rahmat Allah, ridwanullah, darun na'im yang dikasihi sekalian. Ma'al Quran pada pagi ini insyaAllah ta'ala pada ayat yang ke-8 dan 9 insyaAllah ya. Suratu Al-Mumtahanah, Mushaf Osmani, muka 550 ya.

الحمد لله الذي علمنا القرآن وفقهنا في الدين واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.